رغم اني نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني بيد السجدو.

سير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأزدي.

يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي

يالف عليني يا مراد الله يالف ضيف الله يالف عليني يالف عليني يا بليتني يالف عليني يا بليتني يا مراد الله يالف ضيف الله يالف عليني.